في النمر 32 الدين الجمعة في من واحدة من الكبار سوتشس اللي كان نسان الوهرة انت كانت الكبار واحدة اللي كان نسان الوهرة وهذين السنة يدر لي سير تكون انورمي وكولا اما نبدل شيء الفوليا لسه في الاخر وصلنا وكولا الاخر واحدة الاول واحدة من داو New entry. Akuno new entry on Dean Jamaf number 31 Yuritornau Slater. Only dance can be taiba.

0: ابراهيم امبالا جاني دراكولا فوق 97 بيك في الوقت صار ضوء الخمسه. يا كنتي عندك شبيانيات بارتكولاري على الليله ملا ابارتي فوق الواتساب 99 000 897. هوب هبنا هبنا نسمع من عندكم البيانيات تاعكم ومبتخلي فيدي بشينا نسميك هذا الوقت. قبل شيء نطلع في تيتلين السيتواسيون تاع التمب من برا.
1: Turn it up all weekend. It's a weekend. All the hits for Malta's weekend.
2: 897 Bay.
3: This summer, head to Jumu Restaurants at the Hyatt Centric. Enjoy a mouth-watering barbecue buffet every Friday and Saturday for just €30 per person, with complimentary parking included. Call now to reserve your table at Jumu Restaurants. Every terrace deserves a spa. Your home, your spa, your escape. Water Art Concepts, mastering water into spaces you live in. Available at Joinwell FXB.
4: Premium materials, perfect finishes, every frame crafted with intention. Deco Manufacturing, the art of printing and framing,

0: تعمل كيف انتي 7-1 كم نستعزم استعزية اللي جبيت خفنا رسبوستي عليها يا كنتيش برسونا يك تخفش تلبس خفنا اما تطمر فوق البوستا شول يو انتيش برسونا للأستاتي كاس ازدى في الفريتا الجبيت رسبوستي فاريات يا كيف قالولي لي يدبندي تتكون التركوستانزي يا كنتيش هون لي ركياد اللي تلبس سيود بالفورس ما بالفورس تتمر بالسوط ولا بكتفي ما توتالمنت اما امبات يكون او برزمبيو من يهدم لك من الدار اللورا ما يلبس اسلوطمان كوازي شين لترون فلوكو الجدوى يهام مرو اما هبنا رسبوس انترسانتي بروست كومفلو افادولي The sound of Malta's weekend On the weekend Malta's number one hit music station On the weekend Bay Sun, rooftop views Your perfect day on the rooftop Adults only, all inclusive at Aura Palace Resort and Spa Book now, starts from €65 per person
1: Malta's biggest club night is back. G7 Fridays return to Janpula Main Room every Friday. Get your tickets from g7events.com and see you at the club.
2: Every terrace deserves a spa. Your home, your spa, your escape. Water Art Concepts, mastering water into spaces you live in. Available at Joinwell FXB.
3: As Peter Parker dedicates his life to protecting the city as Spider-Man.
4: What is happening to me?
3: Mounting pressure triggers a shocking transformation that could change him forever. With a powerful new threat emerging.
5: Did you miss me, Spidey?
3: Spider-Man must fight for the city and for himself. Spider-Man, brand new day. Get your tickets now at edencinemas.com.mt.
6: Looking for a great time with your crew? Head to Dart Club at the Eden. With sessions starting from just €7 per person. AR darts with new ways to play. Now that hits the mark. Book now at theeden.mt.